موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

عيش حياتك وخليك

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

عيش حياتك. Leave.

0: إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: یک شبابی.
1: الو السلام عليكم.
2: ها نورة، اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

نحب أعشق وأهوى الصعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: خليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسل هوم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: تخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم. من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت نماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
1: شبيرة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

أكون في برنامجكم برنامج من الخريف الذي يأتيكم يوميا من الساعة 6 مساء ولغاية الساعة 8 مساء مع كثير من المحطات والأخبار الخاصة أكيد بخريف وظفار. ونأتيكم من هنا دائما نطلع عليكم من برنامجكم اليومي من Gardens Mall بالتحديد. والجميل في الموضوع نحن اليوم نشوف العوائل وهم يتمشون وأيضا يستمتعون وكذلك الأطفال اللي ما شاء الله عليهم فعلا مستانسين بهذه الأجواء الجميلة. عموما أكيد نوجه تحية لكم لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 لكل من يسمعنا من هنا من محافظة ظفار. أيضا فريق العمل أكيد يحييكم بداية من معي أنا أخذكم شيماء السيابية وكذلك في الإعداد سامي كليب وكذلك خلف الكواليس شبين. وإن شاء الله يعني ما راح أقول الاسم غلط أعتقد أن اليوم معانا عاهد الزجالي. إذن كثير من المحطات إن شاء الله راح ترافقنا خلال هذا اليوم وكذلك ضيوفنا اللي إن شاء الله كذلك راح نستمتع معهم بالحوار الجميل والأحاديث الشيقة وكذلك المفيدة. على رقم التواصل 947-999-975 هذا رقم الواتساب لكل من وده أن يتواصل معنا بالرسائل المسائية. فاصل مستمعينا ولنعودة.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: ويا هلا فيكم، يا مساء الخير ويا مساء النور ويا مساء السعادة لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة شبيبة، وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على اليوتيوب لايف. خلونا نروح لآخر الأخبار من محافظة أظفار. في خبر تم تداوله بكثرة خلال الآونة الأخيرة لبلدية أظفار، والتي قررت إغلاق موقع إعداد وتقديم محد المنتجات الغذائية بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الأولية عدم نضج العينة مع وجود لبقايا آثار دماء. فعموما يعني فعلا بعض القرارات لما تكون جاءت يعني لازم تكون على يقين تام أنها جاءت لمصلحة الجميع. كذلك يمكن الناس اللي جاي هنا إلى محافظة ظفار ودها تستمتع وتستانس وتاكل الأكل الجميل واللذيذ، أنا أقول إنه اشتري العدة وروح لك في أي سهل من السهول اللي موجودة هنا وطبخ واستمتع بهذه الأجواء الجميلة مع الطبخ. عموما في فئتين من الأشخاص اللي يكونون زائرين إلى محافظة ظفار، الشخص اللي يقولك والله أنا ما أريد إني أطبخ وأريد أشتري الأكل، وفي فئة يقولك أنا أستلذ أساسا الرحلة وأنا جالس أطبخ واستمتع وأنا أحط البهارات وأنا أقيس الماء على العيش على سبيل المثال، أو اللي يشوي المشاكيك وغيره وكذا. فمنها تستمتع وأنت تطبخ ومنها أيضا تستلذ الوجبات اللي ممكن تاكلها. عموما نتمنى لكم الصحة والعافية يا رب العالمين، وإن شاء الله إن أموركم كلها تكون طيبة بإذن الله تعالى، وتستانسون مع هذه الأجواء الجميلة بدون أي يعني ضرر إن شاء الله. فعموما مستمعينا هذا أكيد آخر ما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما عودناكم دائما نحاول قدر الإمكان نجيب لكم كل العلوم والأخبار من محافظة أظفار ونقلها لكم عن طريق برنامج من الخريفة. إذا راح نطلع وياكم لفاصل ولا نعود إن شاء الله أكيد نكمل ونواصل.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: معينا من جديد وتحية مسائية جميلة أكيد نوجهها لكل من يسلك هذا المشوار المسائي وين ما كان مشوارك ودربك، الله يحفظك يا رب. خلونا نتكلم كذلك عن آخر المستجدات الجميلة من محافظة ظفار. فتخيلوا معاي إن في مقطع تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لشلال عين كور في الساعة 4:30 مساء، وخلال هذا اليوم يمكن الواحد يستغرب يقول ترى شلالات موجودة في ظفار، ولكن بحكم يعني في كثير من الأماكن السياحية يتأخر فيها بعض الشلالات أو حتى بعض العيون، فعودتها من جديد يخلق نوع من السعادة في داخل الجميع. أنا أعتقد خلال اليوم أيضا من بعد ما تم تداول هذا المقطع الفيديو راح يكون في ازدحام كبير تماما لذلك الموقع. عموما نتمنى لكم أوقات ممتعة سعيدة هنا في محافظة ظفار لكل زائر ولكل أيضا سائح لهذه المحافظة الجميلة. استمتعوا، ولكن دائما أقولكم وأذكركم استمتعوا لك من خلال استمتاعك وجودك في ذاك المكان في أي منطقة من المناطق اللي موجودة هنا. حاول قدر الإمكان أول ما تخرج من المكان يكون نظيف وتتركه مثل ما كان في السابق وأجمل كذلك. اليوم أكيد واجبنا أيضا من دورنا كذلك من جانب آخر المحافظة على نظافة محافظة ظفار، وأيضا كنا نحن جزء منها، فنحاول قدر الإمكان فعلا أن ما نكون عبء للمحافظة. فنتمنى لكم أجواء سعيدة. حما قاسي نازعكم الحين بس نذكركم أنه يعني خلوا المكان جميل من بعد ما تروحون عنه. عموما مستمعين أكيد نتمنى لكم أجواء ممتعة مع الأهل مع الأصدقاء وخلق كذلك ذكريات جميلة معاهم. أهم شيء لما تطلع من هنا تطلع وانت فعلا حملت معك مجموعة كثيرة من الذكريات الجميلة من الصور من الفيديوهات اللي راح تسترجعها بعد فترة من الزمن. عموما راح نستقبل رسائلكم كذلك على رقم التواصل 9479995، هذا هو رقم الواتساب، من خلال إن شاء الله راح نقرأ كل رسائلكم. فاصل ولنعوده.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة أكيد على كل من ثبت الموجة على ثير إذاعة شبيبة، وأيضا لكل من يتابعنا في مرئياتنا سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على اليوتيوب لايف. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا جميل، وأيضا حاضر هنا في محافظة ضفا راح نتكلم عن جمعية الصداقة العمانية البحرينية والتفاصيل بالكامل مع ضيوفنا لهذا اليوم، بداية مع الأستاذة رودينا عامر حجرية رئيس ومؤسس لجمعية الصداقة العمانية البحرينية. حياك الله معنا،
2: اهلا وسهلا بكم وشكرا لاستضافتكم.
1: واجب. كذلك معنا موسى الزجالي عضو في جمعيه الصداقه العمانيه البحرينيه وكذلك هو صاحب شركه صدى للفعاليات، حياك الله معنا.
3: الله يحييك استاذه.
1: حياك الله. خلينا نتكلم بدايه عن جمعية صداقة العمانية البحرينية. أنا قبل لا أتكلم عن تفاصيل موجودة وحاضرة هنا في محافظة ظفار، ودي أتكلم عن البداية من تأسيس هذا أو هذه الجمعية.
2: طبعا أسسنا جمعية الصداقة العمانية البحرينية في عام 2022 بموافقة وقرار وزاري من وزارة الخارجية العمانية، وبدعم وتبريكات من معالي السيد بدر وزير الخارجية ومعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين. يعني في كل سنة تمر على هذه الجمعية وفي كل فعالية نقوم فيها أحس كأنه أضفنا لبنة في بناء هذه الجمعية، وكأنه صعدنا درجة أعلى، كأنه في سلم جالسين نطلع للأعلى. بكل أمانة أنا وايد أشعر بفخر أنه اسم الجمعية صار بهذه القوة في فترة، يعني خلينا نقول 4 سنوات قمنا تقريبا فيها ب 57 فعالية إلى الآن. عدد الشراكات اللي قمنا فيها يعني بالمئات ولله الحمد، اللقاءات وهذا طبعا يعني ما مجهود شخص، لا بالعكس، عندي منتسبين في هذه الجمعية، عندي أعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، وهم جميعا العمل هذا كعمل الفريق الواحد يعني خلى الجمعية توصل لهذه المكانة لله الحمد.
1: اللهم لك الحمد. نتكلم عن العمل القائم هنا في محافظة ظفار.
2: اليوم تشرفنا بحضور حرم صاحب السمو السيد محافظ ظفار، وافتتحت معرض جمعية الصداقة العمانية البحرينية بنسخته 9 في محافظة ظفار ولله الحمد. المعرض هذا مستمر من تاريخ 1 أغسطس إلى 8 أغسطس إلى يوم السبت القادم، ومتواجدين لدينا عدد من رواد الأعمال المؤسسات المتوسطة الصغيرة والمتوسطة، وأيضا لدينا الشراكة مع وزارة التنمية ومشاركة عدد من الأسر المنتجة في هذا المعرض. المعرض يبتدأ تقريبا من الظهر إلى الفترة المسائية في الجاردن سمول.
1: جميل. نروح إلى الأستاذ موسى ونتكلم كذلك من جانب آخر عن يعني أبرز ما جاء من خلال الجمعية العمانية البحرينية هنا في محافظة ظفار.
4: بأمانة قبل كل شيء نحن عندنا الترابط اللي يصير بيننا وبين البحرينيين وأخوان البحرينيين أو حتى الخليجيين، لكن اليوم نحن في جمعية العمانية البحرينية في ترابط جميل وفي مودة جميلة، والشيء اللي يعكس ثقافتنا وثقافتهم قريبين من بعض كثير، ولكن الأميز من هذا أن نحن ياسين نشوف أن اليوم عندنا طلاب يدرسوا في الصيف أو عندهم رحلات صيفية يتوجهون إلى عمان. هذا التوجه اللي جالس يصير عندهم هو توجه عشان إنهم يأخذوا الثقافة والسياحة والعادات والتقاليد في عمان. أنت متخيلة عندي إن هذا الطلاب بعد ما يتخرجوا من موسم الصيف اللي عندهم يجيوا يقيموا حفل الختامي مالهم هنا في عمان. فهذا الشيء يعني اليوم السياحة، أنت لما تيجي تتكلم عن السياحة أو الخريف في عمان تلاقي أخواننا البحرينيين مستنسين كثير عليها. فتقريبا نحن صارنا من 2015 وبعدها التحقنا مع الجمعية مع الأستاذة يعني، وشفنا الرؤية الواضحة معاهم في الجمعية والهدف الواضح الأسمى اللي يعكس الثقافة بين سلطنة عمان والمملكة البحرينية. فهنا صار نوع من السياحة اللي صار فيها خليط جميل جدا. وبعدين ترى شوف يعني هم كانوا يتكلموا قبل، أخوانا البحرينيين كانوا يروحوا وين؟ يسافروا لبرا ماليزيا أو أي كان من الدول، لكن شافوا والتمسوا أن أأمن لهم وأريح لهم بالثقافة اللي تمس ثقافتهم، لأن هم عندهم من العادات والتقاليد اللي جاسين يربوا فيها أبنائهم في المراكز الصيفية. تيجي هنا تشوف مجتمع محافظ، تشوف الحياة اللي جاسين يأخذونها. فالحمد لله رب، نحن نفتخر أتوقع أستاذة لما تشوفي الباصات البحرينية، الوفود البحرينية اللي جالسة تجي، الأشخاص البحرينيين اللي جالسين يجوا وماخذين على قولتهم فلتهم في أرض السلطنة.
1: جميل. نتكلم بلغة الأرقام اليوم موسى عن الوفود من أخوان البحرينيين هنا معنا في المحافظة.
4: نحن عندنا كسياسة، والسياسة هذه قائمة في شركة الصدى لتنظيم فعاليات والرحلات ومع الجمعية كذلك، قائمة على أن نحن كل سنة نزيد عدد من السواح اللي يجيونا من البحرين والزوار اللي يجيونا. طبعا هم ما زوار، هذا أرضهم ووطنهم وبلدهم، ولكن نحن نتكلم أن أول سنة كان من 2015 نتكلم عن يمكن كان وفدين جيونا، كل وفد 30 شخص تقريبا. اليوم ما شاء الله أنت تتكلمي أن عندنا ازدحام وصلوا إلى 10 يعني دفعات تجينا، وكل دفعة ما أقل من 30 شخص. وكل هذا يعني نستقبلهم من المطار، من المطار نستقبلهم، نأمن لهم سكنهم، نأمن لهم حتى الشراكات في المطاعم، نوديهم ونثقفهم على الزيارات اللي تكون، متى ينزلوا دربات، متى ينزلوا مغسيل، متى يروحوا شعت، ندليهم بعدسة الصدى وجمعية العمانية البحرينية. فهذا الشيء اللي هم مستانسين في الفعاليات اليوم اللي جالسة تصير في محافظة الظفار. نشكر كل القائمين على ذلك هنا في المحافظة على هذا الخريف الاستثنائي اللي جالسين نشوفه.
1: جميل. نرجع ليش أستاذ رودين ونتكلم اليوم يعني من خلال هذا المزيج الرائع اللي ذكره قبل شوية موسى، ما شاء الله ما بين نحن وأيضا ما بين أخوانا البحرينيين، أعتقد يعطي لمسة جميلة لخريف ظفار، لأن اليوم هذا المزيج الحلو اللي فعلا يخلينا ندرك إن في تلاحم يعني غير متوقع نهائيا خلال قربش من أخوان البحرينيين اللي موجودين هنا معنا في محافظة ظفار. خلينا نتكلم اليوم عن أبرز الذكريات أو حتى المواقف اللي جمعتش معاهم.
2: خلينا نقول في البداية أنه أحد أهم أهداف جمعية الصداقة العمانية البحرينية أنه يكون الترابط بيننا أقوى. وبكل أمانة ذكريات دائما جميلة، بالعكس يعني الجمعية الجميل فيها أن هي لديها عدة قطاعات، إحنا ما أنه مركزين على جانب معين، ولله الحمد وهذه القوة في جمعية الصداقة العمانية البحرينية. يعني إحنا عندنا تركيز مثلا على قطاع الرياضة، نقدر وسوينا سابقا العديد من الفعاليات الرياضية. عندنا القطاع على الثقافة، سوينا معارض فنية عمانية بحرينية، جئنا بفنانين تشكيليين من مملكة البحرين وسوينا لهم معارض فنية مشتركة هنا في سلطنة عمان والعكس أيضا. وعندنا القطاع مثلا الثقافي، الأمسيات الشعرية، الندوات كثير. وعندنا عاد الجانب الزيارات، خلينا نقول الاقتصادية، احنا الجمعية لديها دبلوماسية اقتصادية، دبلوماسية ثقافية، يعني نوصل الأفكار بفعاليات بسيطة تكون الهدف والرؤية منها. طبعا الهدف رؤية عمان، تحقيق رؤية عمان 2040 ورؤية مملكة البحرين 2030. الفعاليات اللي احنا نفس الشيء نركز عليها دائما الزيارات المتبادلة لرجالات الأعمال وسيدات الأعمال إلى سلطنة عمان والعكس، وهذه الأشياء قمنا فيها سابقا. المجال الاقتصادي هي المعارض، احنا نسوي أكثر من نسخة في السنة، في مسقط نسوي نسخة في رمضان، شهر رمضان المبارك، وفي خريف صلالة نسخة، وفي مملكة البحرين في المنامة نسخة.
1: جميل. يعني نسخ عديدة ولكن الغاية واحدة بكل تأكيد. طيب نحن أكيد راح نستكمل حوارنا وحديثنا ولكن إن شاء الله بعد أذان المغرب.
0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
4: فيكم من جديد مستمعين وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئيات الشبيبة، رجعنا لكم من جديد أكيد ونستكمل حوارنا وحديثنا عن الجمعية الصداقة العمانية البحرينية. عودة مرة ثانية وكيد نرحب بضيوفنا لهذا اليوم، رودينا عامر حقرية حياش الله معانا. أهلا
5: وسهلا.
4: يا هلا. كذلك نرحب من جديد بضيفنا موسى الزجالي، عضو في جمعية الصداقة العمانية البحرينية، حياك الله.
6: الله يحييك.
4: طيب خلينا نرجع مرة ثانية اليوم ونتكلم يعني عن الأهداف اللي أنت حاطينها وتؤمني فيها في داخلك من خلال يعني الورش والأعمال اللي تقومين فيها.
5: طبعا جمعية الصداقة العمانية البحرينية تعمل بجانب سفارة مملكة البحرين في سلطنة عمان وسفارة سلطنة عمان في مملكة البحرين، كل فعالياتها نسويهم مع بعض، وعندنا فعاليات نقوم بها كجمعية. الهدف الأسمى من هذه الجمعية تمكين الشباب، تمكين رواد الأعمال، تمكينهم اقتصاديا، بحيث إيش عندنا هذه المعارض مثلا اللي نقوم فيها تخلي رائد العمل اللي منتجه مثلا منتج بسيط أو صغير أو لا يزال مثلا ما عنده منصة لترويج هذه السلع، نرتب لهم حتى مثل حاضنات ممكن من خلالها يروجوا لمنتجاتهم هذه العمانيين في مملكة البحرين والبحرينيين في سلطنة عمان. ولله الحمد أيضا حتى المشاركين العمانيين اللي شاركوا معنا في النسخ السابقة في مملكة البحرين جاءتهم شراكات في مملكة البحرين وأيضا من المملكة العربية السعودية بحكم التقارب الحدودي للمنطقة الشرقية، وهذه من الأشياء اللي نفخر فيها كثيرا. عندنا بعض رواد الأعمال أيضا جاءتهم في الفترات هذه اللي مثلا كان صعب أن نسوي فيها معارض خارجية، جاءتهم الطلبيات من مملكة البحرين
4: ما شاء الله،
5: وهذه يعني أنا كثير أفخر فيها. أنه لما أسمع رائد العمل الحين قبل شوي قال أستاذة صح ما رحنا مملكة البحرين بجاتنا طلبية ووصلناها لهم، ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أنا عندي بعض رواد الأعمال مستمرين دائما معانا مشاركين، وعندنا أيضا وجوه جديدة نفخر فيها ومشاركتها معانا. وأيضا أنا أحب أمانة أرجع الشباب المنتسبين معانا في جمعية الصداقة العمانية، وكلهم صاروا يحبوا العمل التطوعي والعطاء. يعني يمكن الجهود هذه اللي تشوفوها يعني يقوم فيها عدد بسيط جدا من الأعضاء، ولله الحمد يعني يمكن إحنا الفئة القليلة التي غلبت الفئة الكثيرة ولله الحمد. في بعض الناس قالوا لي يعني في مؤسسات حكومية ما قادرين يسووا، ما عندي في قاموسي شيء اسمه مستحيل. في تحديات صح، وجالسين في كل مرة نتعلم منها ونبرز نسخة أفضل، وهذا الشيء واضح على أرض الواقع ولله الحمد.
4: لله الحمد. أكيد نحن اليوم إذا بنتكلم على إمكانيات الشبابية العمانية فأكيد يعني راح تكون لك في طاقات كبيرة وراها. نرجع أيضا لموسى. موسى نتكلم عن يعني أبرز القصص اللي مرت عليك، خصوصا القصص اللي تجمع ما بين السلطنة وبين البحرين.
6: والله القصص كثيرة بأمانة، وفي أشياء، وفي الأول والأخير نحن على قولتهم بيت واحد.
4: نعم.
6: وما شاء الله تبارك الرحمن مثل اللي عندنا عندهم. يوم من الأيام كنا رايحين نحن نتغدى في أحد المطاعم، وجلسنا شوي طولنا ونحن نتغدى، تقريبا كان عددنا أذكرها 50 شخص تقريبا يعني. فأول ما خلصنا متغدين جينا نبى ندفع الحساب، لقينا الحساب مدفوع. فهذا ياسين هم يتفاخرون فيه إن أهل عمان مثلا ما شاء الله عليهم يدفع الحساب وإلى آخره. استوت نفس الطريقة ورحنا نحن البحرين، وكان نفس الشيء يعني عددنا كان كبير، فهم نفس الشيء دفعوا الحساب. فأنت دائما لما تروح أي مطعم نشوف معانا ضيف تلاقيه وكأنه مستقبلنا في البيت.
4: بالضبط.
6: فهمتي علي؟
4: نعم.
6: فهاي من قصص اللي كانت تصير. وفي هناك قصص كثيرة ما شاء الله دائما نحن نعلنها.
4: موسى في ضرابة عن الحلوة العمانية والبحرينية ولا خلاص؟
6: هذا أنا ممكن أعلق عليها بعد. زين؟ أنا دائما يعني كل ما يجيبوا هم يجيبوا هدايا. فمن ضمن هداياهم الحلوة البحرينية، ونحن نعطيهم الحلوة العمانية.
4: العمانية.
6: فرحمة الله عليه كان في شخص اسمه أبو دقيج، هو اللي بأمانة من المؤسسين رحمة الله عليه.
4: الله
6: يغفر له ويرحمه.
4: آمين.
6: توفى هذا الرجل، هو اللي كان مؤسس هذه الأشياء اللي كانت تصير. فأبو دقيج كان دائما لما يصير التبادل يقول لي يلا موسى دورك. إيش اللي دوري؟ أنا أعلق رياضي يعني مؤلق رياضي، فأقول كنت دائما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، سادتي أنساتي مشاهدين الكرام، هنا المحبة، هنا الالتقاء بين الشعب البحريني والشعب العماني، هنا المكسرات تأتي بسيولة، وهنا الحلوى الجميلة. فإيش اللي يصير؟ هم مثلا يتباهون بكذا من واحد عندهم، ونحن نفس الشيء عندنا ما شاء الله كثير من الحلوى والحلاوين. فهم يقولوا لا حلواتنا أفضل، ونحن نقول لا حلواتنا أفضل. لما نجي نشوف، لما نجي ناكل، العمانيين يأكلوا البحرينية والبحرينيين يأكلوا العمانية، طيب كلهم ما شاء الله حلوات يعني. فبأمانة من الأشياء اللي دائما حتى يعني لما نصير نتجمع مع بعض، يعني لما تشوف القهوة البحرينية والقهوة العمانية وتشوف الحلوى العمانية والبحرينية، فتحس انك تبي تجرب، تبي تجرب الموضوع.
4: فعلا جميل.
5: عندي الاستكانة إذا تعرفوها.
4: نعم.
5: عاد هم متميزين بالخبز الرخال العماني.
4: نعم.
5: بحشوات مختلفة. فأقول للأخ مؤيد، أقول له أريدك تسوي لي الخبز العماني بالحلوى البحرينية. وهذه كانت فكرة جميلة وسواها مباشرة ما شاء الله، وطلعت لذيذة وجميلة.
4: هنا نجرب.
5: إن شاء الله توصلك
4: بإذن الله تعالى. خلينا نتكلم موسى عن أبرز الجولات اللي قمتوا فيها هنا في المحافظة.
6: هنا في صلالة أتكلم. طبعا نحن مرينا على عمان بأكملها مع الشعب البحريني بالذات، وهو شعب ما شاء الله متذوق للسياحة العمانية كثير ومحب للسياحة العمانية. بس بنتكلم في صلالة، البحرينيين كثير يحبوا دربات. كثير قلوبهم متعلقة في دربات، ونحن لما نجي نحاول نبعدهم عن دربات
4: لنبيها مكان ثانية حلوة.
6: والناس خلاص عرفت دربات.
4: نعم.
6: ودربات خلاص معروفة. بس في أماكن كثير مثل إفتى القود.
4: نعم.
6: الشعت.
4: نعم.
6: عندك طاقة. هم بس مصرين على دربات وأتين وخلاص.
7: فهمت علي؟ بس بينما مرة من المرات شليتهم مرباط، صحيح جو مرباط مثلا
4: مختلف،
7: الناس تقول نعم. إن الشمس وكذا، لكن جو نسناسي، جو برودة، فيه جو أنت تتكلم بالثقافة بين عمان والبحرين، السفن، البحر، أجدادهم كانوا يحكوا لهم العمانيين لما كانوا يسافروا ويجيوهم، وهم لما كانوا يجيوا وتناقل البضاعات عن طريق الثقافة البحرية، فكثير ارتاحوا لها، كثير ارتاحوا للمرباط، كثير. قبل شوية أنا كان معاي نفس الشيء ضيف سعودي وبحريني، فوديتهم صحلوت، وديتهم الشارع، شايف الشارع اللي انت تطلع فوق،
4: نعم.
7: منظر جميل، أنا سميه شارع السعادة صراحة، ممر السعادة. فيوم وقفوا في نفس الشارع قالوا والله نجلس هنا يا جماعة، ما يستني نجلس هنا، نجلس هنا، وجلسنا وتقهوينا قهوة الحلوى العمانية والبحرينية. فهنا الترابط، ان احنا اليوم نقول احنا ما نتجمع كخليجيين الا في كاس الخليج، لا، انا اقول نتجمع حتى في صلالة، تجمعنا الاكبر هو في صلالة.
4: نعم، في صلالة ومع خريف ظفار كذلك. نرجع للاستاذة زينة، واليوم نتكلم عن يعني ابرز الاشياء الجميلة اللي مرت عليك من خلال يعني جمعية صداقة العمانية البحرينية.
5: طبعا مسيرة الجمعية انا وثقتها، خلينا نقول الفترة الاولى منها، في كتاب، وما شاء الله عندنا مصممة مبدعة منار، رغم يمكن كانت أول تجربة لها أن تصمم كتاب، بس صممت بطريقة جميلة جدا، وثقت فيها جميع الأنشطة اللي قامت فيها الجمعية في 3 سنوات الأولى، وتم إهداء نسخة من هذا الكتاب إلى جلالة الملك حفظ الله ورعاه، وبكل أمانة جاتنا مباشرة برقية شكر من جلالته على هذه الجهود، وطلب منا الاستمرار فيها، وهذا يعني أنا أعتبرها وسام أفتخر فيه ولله الحمد. وأيضا وصلت لنا برقية تهنئة من قرينة جلالة الملك ولله الحمد، وهذا اللي يعني نفتخر فيها كثير.
4: بكل تأكيد يعني شعور جميل اليوم من خلال تأسيسك لهذه الجمعية، وأيضا يعني العمل الجاد اللي قمتوا فيه، ولكن في نهاية الموضوع حسيت أن لا، وصلتي حق

0: ولله الحمد يعني شعارنا التميز وكل ما نقوم فيه متميز ولله الحمد.
1: اللهم لك الحمد. وأنا يعني من هنا التمست يعني إن طاقتش الكبيرة بالطاقات الشبابية العمانية واختيارش دائما للعمانيين في شتى المجالات مثل ما ذكرتي قبل شوي مجال التصميم كذلك يعني مجال الفعاليات وأيضا موسى اللي بالنسبة لي نحس أن الإيد الثانية للجمعية. فعموما يعني اليوم يعني التزامنا بالطاقات الشبابية العمانية خلينا فعلا نوصل للمرحلة اللي نحن اليوم نتمناها
0: بإذن الله
1: بإذن الله تعالى. موسى هل في كلمة كذا ودك اليوم يعني تذكرها؟
2: أنا والله عندي شيئين. الأول أشكر الأستاذة على هذا الطاقة الجميلة اللي جالسة تقدمها صراحة بيننا وبين دولة أو مملكة البحرين على هذا الشيء اللي جالس يصير بيننا اليوم. جمعية الصداقة جالسة تسهل أمور كثيرة كثيرة جدا بيننا وبين الشعب البحريني. الشيء الثاني أقول اللي بعده ما حجز وما جا صلالة وبالذات من أهلنا في الخليج ترى لا تفوتكم الفرصة هالسنة صلالة غير عن كل السنوات. هالسنة المتنفس خلنا نقول هو ظفار وخريف الظفار
1: بكل تأكيد. شكرا لك رودينا عامر الحجري رئيس ومؤسس جمعية صداقة العمانية البحرينية. شكرا لك.
0: شكرا لكم إذاعة الشبيبة على اهتمامكم بجمعية صداقة العمانية البحرينية.
1: أيضا شكرا لموسى الزجالي عضو في الجمعية صداقة العمانية البحرينية وصاحب شركة كذلك صداء للفعاليات. شكرا لك.
2: شكرا لكم يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك. شكرا لك. إذا مستمعينا حبتنا من هذه المحطة راح نطلع لفاصل بعدها لنعودة.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعين، وتحية مسائية لكل من يسمع لنا في هذه الأوقات المسائية وين ما كنت تسمعنا، وأيضا مثبت على الموجة. في هذه المحطة راح نروح مباشرة أكيد مع شاعرنا ونستمتع بالأجواء الشاعرية وكذلك مع الأجواء الخريفية بكل تأكيد مع ضيفنا محمد أزود، محمد حبريج الدارودي، شاعر من محافظة أظفار. حياك الله معنا.
2: مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا أستاذة، جزاكم الله خير على الاطراء والشرف.
1: الله يحييك، شرفتونا. الله يحييك يا رب، الشرف بكل تاكيد لنا. اليوم خلينا نتكلم محمد عن دخولك للمجال الشعري، من متى كان بالضبط؟
2: اولا بادي ذي بدء، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعوذ بالله من كلمه، انا من اسره شعريه زي ما قلتها في اكثر من لقاء. جدي الراحل محمد حبريش، الاستاذ محمد حبريش، موهبه قرت موهبه زي ما يقولون، وبدأنا وكان من أيام المدرسة المشاركة وإلى وقت الكلية إلى الوقت الراهن. إن شاء الله أسأل الله أن يوفقنا يا رب.
1: جميل. أنا لاحظت اليوم يعني من خلال كذلك حديثنا خلف الكواليس عن الفخر الكبير لجدك، يعني الله يرحمه يا رب، وأيضا يعني أنت اليوم خطيت نفس الخطى بالضبط، خطى القصائد الشعرية، نتكلم عنه وأيضا نسلط الضوء كذلك.
2: أكيد الله يسلم الأستاذة شيماء. فجدي محمد حبريش كان من النجوم اللامعة في وقته إن صح التعبير، فمثل ما موجود له في المنهج الموسيقي لسلطنة عمان في التربية والتعليم، سلطوا الضوء عليه في درس، اسم بحد ذاته يفرض نفسه ويفرض بالحديث عنه، رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه.
2: الله يسلمك.
1: آمين يا رب. خلينا نتكلم اليوم عن يعني القصائد، و يعني هل تستذكر اليوم القصائد الأولى اللي كتبتها؟ يعني كونك كشاعر وما شاء الله عليك يعني من جذور كذلك شاعرية، نتكلم شوي ونسترجع بالذكريات إلى السابق.
2: البدايات أستاذة شيماء يعني زي ما يقولون وين بدت، وين كانت بمستوى جيد نقول يعني لابد أنها من القصائد اللي تكون في البال موجودة.
1: نعم.
2: هذا أول حاجة. ثاني شيء أستاذة شيماء يعني زي ما يقولون نطمح أنه إن شاء الله ونحن لازلنا انه من مستوى الى مستوى ان شاء الله يكون افضل، فلكن منها في البال موجوده فانها مرتبطه بمواقف.
1: نعم.
2: وكانت عالقه في شيء معين يعني من البال، وان شاء الله اسال الله توفيق.
1: اللهم امين. نعم. يا رب. لك قصيده محمد للاجواء الخريفيه.
2: اكيد.
1: خلينا نبدا اليوم يعني القصائد مع الخريف.
2: اكيد. انا في البدايه بس اوجه تحيه للاستاذ علي صعر والاستاذ مشاعل، في السنة الماضية تقريبا عملت معهم اللقاء في الخريف، واليوم تشرفت معك أستاذة شيماء.
1: شرف لنا طال عمرك.
2: سميت الكتاب في أكثر من لقاء دائما في الخريف الكتاب الرحلة الممتعة، السفر الممتع.
1: جميل.
2: الكتابة في الخريف. فيقول يقول يا خريف الدار يا صيف المودة، يا أماني جات من بعد مدة، يا سل الأرواح للزاير وسعده هيق الأخضر أحاسيس المشاعر، السحايب شجنت من كان هادي، تبلل شاله دمع وامطار وبرادي، يا هلابك حي يا سلوة فؤادي، زانت مع الأيام خافي وظاهر، يا أبو العيون الناعزة طاب التلاقي، تحت الرذاذ والغيم وصوت السواقي، جمالك الأخاذ فعلا حسن راقية، دامك الله للخريفة من أحلى المناظر.
1: الله
2: وسلامتك.
1: سلامتك. شعرنا على هذه الكلمات الطيبة كيف في جمال خريف أظفار. أنا يمكن طرحت هذا السؤال سابقا لمجموعة من الشعراء، ولكن كذلك راح أطرحه عليك اليوم محمد. دائما يعني لأي فنان وأي شاعر كذلك يحاول قدر الإمكان يكون له بصمة.
2: أكيد.
1: من خلال أعماله في الخريف.
2: أكيد. فإن شاء الله بإذن الواحد الأحد مثل ما كان السنة الماضية، كان معنا أغنية بظفار الأنيقة مع الفنان محمد المعشني.
1: نرفع المايكروفون.
2: كانت بظفار الأنيقة مع الفنان محمد المعشني، وجه له تحية. بالمناسبة اللحن كان بحدث ذكرناها في المقابلة اللحن كان بسبع سنوات موجود
1: ما شاء الله
2: حبيس لدرك زي ما يقولوا
1: يعني كان اللحن جاهز بس مخلاي
2: سبع
1: على
2: سنوات
1: على جم سبع سنوات
2: من نصيبي أنا هذا من توافق الحظ زي ما يقولوا
1: سبحان الله
2: سبحان الله قال وفقنا على فكرة أسمعها إلى الآن والله مرة من المرات بالمناسبة موقف معدي في طريق هنا في طريق في طريقتين والله إني حتى أصابني شيء من السعادة اللي بالعارمة واحد بجنبي في سيارة بيسمعها قلت إن شاء الله على عسى نكون توفقنا فيها وعجبة الناس فإن شاء الله بإذن الله في قصائد وفي ألحان بسيد رنور قريبا إن شاء الله مع أسماء كبيرة في المحافظة لكن خليها لوقتها بإذن الله
1: بإذن الله تعالى أنا ما راح أقولك اذكر لي الأسماء والتفاصيل بالكامل لأن نعرف أن لكل شخص يعني يخبئ مفاجآت وأيضا هذه المفاجآت تكون صادمة للناس وأنا أعتقد أن هذا الشيء أكيد يعني شيء وارد من كل شاعر وكذلك فنان صحيح. خلينا اليوم نتكلم أيضا من جانب آخر شاعر محمد أن الجميل في الموضوع لليوم يعني أمانة لفتني من خلال برنامج من الخريف أن يعني يمكن البعض يعتقد أن الشعر هو مرتبط بكبار السن خصوصا في السابق وأيضا يعني الجلسات القديمة وكل شاعر يعني يخرج بقصيدة معينة لكن اليوم نرى شباب بقصائدهم الخاصة أعتقد هذا الموضوع فعلا يثلج الصدر
2: صحيح ترى أستاذ بشيمة الشعر أنا ممكن أعترض مع ناس كثير وممكن يختلفون معي ناس كثير في الكلمة اللي بقولها هذا عمر العمر ما كان محدد الموهبة ومحدد الفن معين وما كذا حتى لما نسترجع شوية نرجع للخلف على مستوى التاريخ وعلى مستوى العرب وعلى مستوى الشعراء القدامى في منهم شعراء برزوا عمرهم ما تكملت 18 سنة فالموهبة ما لها عمر
1: نعم
2: حتى في فنانين على مستوى الخليج ما غير بس ذكر أسماء أنهم بدوا من صغر سنهم بدوا يغنون أو بدوا يشاركون الناس الفنانين أو يحفظون أغاني الفنانين أكبر منهم فالموهبة ما لها عمر أتوقع كذلك
1: أنت قلت أنه يمكن البعض يختلف في هذا الموضوع ولكن من خلال كلامك أنا أعتقد أن الكل يتفق معك لأنه ما أعتقد أن اليوم في واحد ممكن يعارض ويقولك أنه والله يعني الفن مش لعمر معين أو حتى الشعر مش مقتصر على عمر معين أحيانا حتى إذا بنخرج خارج إطار يعني الشعر والفن كذلك إذا بنتكلم اليوم نشوف كثير من كبار السن اللي بدأ يستمتع بحياته في سن يعني متأخر تماما يعني نشوف واحد كبير في السن بدأ مثلا يذهب إلى الملاهي وغيره وكذا فأتوقع الموضوع هو شيء وجداني داخلي مش فعلا له علاقة بالعمر العمر فقط مجرد رقم إذا أنت بغيت أنك تربط نفسك بالرقم هذا شيء يرجع
2: شيء رجع للإنسان
1: بالضبط
2: أكيد
1: جميلة نسمع قصيدة أخرى من قصائدك محمد
2: في قصيدة أنا بهديكم إياها
1: حلو
2: زين إذاعة الشبيبة على العين والرأس وكرمتوني الله يكرمكم بحضوري معكم اليوم هذا قصيدة أنا محاولة كتابة خروج عن المألوف زي ما يقولون فمش بالكلام إلى جهة معينة أو منطقية معينة يعني زي ما يقولون لغة بيضاء يفهمها الجميع فلأنها شرح بس عنها حاجة بسيطة زي ما يقولون أنا بعالق في بالي أغنية محمد عبده مذهلة فارتبطت بموقف فحاولت أني أجسد مذهلة في قصيدة بطريقة محمد بن أزود وملحنة لكن إن شاء الله بإذن الله زي ما يقول في الصرب إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى
2: فاتنا الخريف الانشغالات لكن بس بإذن الله بنواكب الحركة في الصرب يقول إن حكيتي ذا بقلبي من الولة مذهلة في كل حاجة مذهلة فيك يا عمري لقيت الأمان اللي يا روحي غايب من زمان الله الله يا ملاذي مجملك سبحانه اللي بالمحاسن كملك وأعطاك من طبع الضباب ورق من نسمة سحاب يلا معك خذيني إلى بعيد أبعد مسافة في البعيد بس أنا وإنتي والهواء وسلامتك
1: الله وسلامتك طيب أنت قلت يعني يمكن أنا إنسانة وايد فضولية ما أنكر هذا الشيء نهائيا وأي كلمة تمر علي
2: مرغوب بعض الأحيان
1: أي كلمة تمر علي ما خليها تمر مرور الكرام أنت ذكرت أن في موقف حدث قبل لا قول هذه القصيدة نتكلم عن الموقف
2: الموقف هذا أستاذ شيء ما إذا تسمحي لي أحتفظه بنفسي هذا لكن هذا بمثل الموقف أتوقع أنه في القصيدة باين الموقف فحاولت أني أجسد شيء معروف شي للناس بمشاعر محمد بن أزود في القصيدة هذا وعلى عسى إن شاء الله نكون نتوفق ويجي لها لحن إن شاء الله موفق بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. انتقلت القصيدة وأنا أمانة يعني في بالي اللحن موجود مذهلة.
2: اللحن
1: بالضبط يعني ياسي تلحن الموضوع في مخي بعد.
2: لكن إن شاء الله طلع بطريقة مختلفة
1: بإذن الله تعالى. ليش لا؟ خلينا نتكلم اليوم عن الأعمال القادمة اللي يمكن راح تشتغل عليها. راح تكون أعمال في لضفار يعني للمحافظة أم في أعمال عاطفية وغيرها؟
2: أكيد المحافظة بتستاهل مننا كل المشاعر وكل الأحاسيس الطيبة وكل الكلمات. وسلطنة عمان ربنا يحفظها تستاهل. زي ما قال في أغنية محمد حبريش رحمه الله قدي محمد الأستاذ محمد ظفار الحبيبة وتحيا جيوشنا. هذا مثل الكلمات اللي نحن تربينا عليها حتى لو نحن قد سبحان الله قل من لا يسهو أنه لا يرادي أنه هذه الكلمات تنزل أو تخرج مشاعريا لهذا الوطن. الله يحفظ وطننا يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. فعلا ممكن اليوم الواحد يجسد حبه لوطنه من خلال يعني الأعمال اللي هو يعملها. إذا بنتكلم اليوم عن الفنان فمن خلال فنه، إذا بنتكلم عن الشعراء من خلال شعرهم، وإذا بنتكلم أيضا عن الرسام من خلال لوحاته، وإذا بنتكلم عن المذيع اللي نحن من خلال أكيد كلمات عبر الأثير. أنا ما زلت يعني متشوقة لسماع شيء آخر اليوم من شاعرنا محمد. ومثل ما ذكرت لكم بالسابق مستمعين اليوم راح تكون ليلة شاعرية، ونتمنى إن شاء الله يسمعنا مثبت على الموج وهو ماشي في هذا المشوار المسائي مستمتع مع هذه القصائد وهذا الحوار.
2: الله يسعدك. يقول أودك أنا وأحب فيك اللطافة. يا أخي سمحوا لي أنت أستاذة شيماء والمستمعين أنه أبحربكم في الجانب العاطفي كثير.
1: ما مشكلة في عاطفيين يسمعونا حاليا.
2: يقول أودك أنا وأحب فيك اللطافة. أذوب أنا قدامك أذوب في الناس ما على غيرك حسافة. يحرم علي من حبك أتوب. أنت عمري وأنت كل المسافة ودرب حبك بعيني ترى كل الدروب. ما لمني من شاف فيك الظرافة. يلا عسى الذي بيننا في السماء مكتوب أهوى ثرى واديك والهواء والتفافه جمالك على القمة هي زين دون منصوب.
1: الله عليك
2: وسلامتكم.
1: وسلامتك يا شاعرنا. صح لسانك على هذه القصائد الجميلة. يمكن يتبادر كذلك في ذهني سؤال يعني إيش يعني المرحلة القادمة بالنسبة للشاعر محمد؟
2: المرحلة القادمة كل شخص أتوقع أستاذ شيماء أنه يتمنى نفسه مرحلة متقدمة كثير.
1: نعم.
2: وأفضل من غيره، ولكن هذا زي ما يقولون منافسة شريفة. وإن شاء الله بإذن الله سأل الله أن يوفقنا يا رب في الدرب في الشعر وفي حياتنا. وسأل الله الجميع الناس المستمعين ولكم جميع المراحل الطيبة.
1: هذه إجابة دبلوماسية بحتة. يعني هل مثلا حاط في بالك أن اليوم القصائد اللي تكتبها ممكن أنها تكون على مستوى يعني كبير تماما أو أنها تتغنى أو في كذا شيء في بالك أنت؟
2: أكيد
1: راسمة.
2: أكيد أكيد أكيد بالاستمرار يولد النجاح العظيم.
1: نعم.
2: فإن شاء الله بإذن الله مع الاستمرارية. بعدين على فكرة أنا شاب صغير يعني لازم إن شاء الله أستمر
1: حتى لو صغير. إن شاء الله يطمح.
2: أكيد أكيد، لكن بس بإذن الواحد الأحد إن شاء الله نطمح إلى الأفضل والأفضل
1: بإذن الله تعالى. أعمالك يعني أول ما بدأت أنها تطلع تقريبا من كم سنة تقريبا؟
2: إلى الآن 7-8 سنين.
1: سبع ثمان سنين
2: حاولت أني أسلط الضوء على الأعمال الفنية. وبالمناسبة في أسامي ملحنين كبيرة في المحافظة هنا إن شاء الله، لكن في وقتها زي ما يقولون الورقة الرابحة، لكن بإذن الواحد الأحد إن شاء الله إن شاء الله. بالاستثناء يعني أعمال المناسبات في الواجبات والأعراس أتوقع أنه لي بصمة فيها
1: بإذن الله. طيب خلينا نتكلم يعني أقرب الأعمال إلى قلبك إيش بالضبط؟
2: ظفار الأنيقة.
1: ظفار الأنيقة.
2: لبس الثوب بهيج ديباج منسوق من زهور الأريق طلع بهية أقبلت بفخم نسيج ربي أعطاها خير المعاني والجمال. الجو غيم والمشاعر راقية تمطر سماء والخير يملي الساقية والمغترب لو كان نفسها شاقية طالع صورها وذكرها في الخيال إلى ما لا نهاية.
1: الله الله عليك. طيب من الدعم الأساسي لك أنت يعني في قصائدك وفي أعمالك؟
2: الدعم الأساسي مشاعريا أبوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه يا رب.
2: هذا من موقف أنا صغير السابق اللي أنا ذكرته مع كذلك زي ما يقولون هذا الموقف إلى الناحية ما أنساه. زين ولد صغير شقاوة الأطفال يعني طلبت منه أبوي الله يرحمه طلب معين فكان جوابه لي بالرفض يعني. دائما أنا أحب أذكر الموقف هذا. فرفض. فأنا حاولت بإيش الحل إيش الحل إيش الحل إيش الحل. فقلت له أنا كتبت قصيدة. والله العظيم قلت له أنا كتبت قصيدة. قال لي كتبت قصيدة يعني بصف السادس ابتدائي دخل أول إعدادي. إيش وينك وين الشعر وينك وين القصايد وإيش دراك بالقصايد. قلت له أنا كتبت قصيدة. فكتبت الطلب اللي أنا أريده في مجموعة سطور مرتبة يعني لا قافية ولا معنى ولا وزن زي ما يقولون. فالله يرحمه ويغفر له يا رب وافق. قال لي بس القصايد ابن فنان. فقال القصايد لها وزن ومعنى وقافية. فكانت الانطلاقة. فهذا الموقف إلى نحية الموقف هذا في بالي. فأسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويوفقنا إن شاء الله.
1: آمين يا رب. أنت عيشتنا هذه الأجواء يعني وعيشتنا أيضا شقاوة الطفولة يا محمد. لأن أحيانا لما نكون أطفال ودنا نطلب شيء مثلا من أهالينا نطلبها أول شيء بطريقة المباشرة.
2: شقاوة الطفل عن شقاوة أخرى تختلف.
1: لا بس أنا أعتقد أن نحن اليوم نتفق أن في البداية نطلبها بطريقة مباشرة. إذا ما صاب بطريقة الغير
2: لازم
1: مباشرة حيلة على أساس نوصل للشيء اللي نحن نريده. الله يرحمه يا رب. أعتقد أن اليوم يعني أنت فخور بنفسك من خلال كل القصائد اللي أنت كتبتها محمد وأيضا من خلال كل الأعمال اللي أنت قمت فيها وأيضا من خلال يعني المستقبل اللي أنت راسمه في بالك
2: إن شاء الله بإذن الواحد الحد.
1: نعم. طيب خلينا نتكلم وهذا السؤال يمكن الأخير اللي راح أطرحه عليك اليوم يعني كيف ترى المجال مجال الشعر معانا في السلطنة؟
2: مجال ما شاء الله تبارك الله. صحيح أنه بعض المواهب تستاهل الدعم وتستحق تسليط الضوء أكثر وأكثر عليها من جانب المادي من جانب المشاعري والدعم النفسي والمعنوي زي ما يقولون. فممكن أنه يكون في شعراء يكون في مواهب يعني خارقة للطبيعة. في مواهب عندنا شباب وفنانين ذكور وإناث لكن ممكن أنه شخص إذا يريد يسجل الأغنية يريد يعني يظهر موهبته للناس أحيانا قد تمنع أشياء معينة.
1: نعم.
2: فلما يتسلط الضوء عليها ويحصل التكاتف الفني زي ما يقولون كامل الموهبة ظهرت للناس. أسأل الله أن يوفق الجميع يا رب
1: بإذن الله تعالى. أنا أعتقد في البداية الموضوع راح يكون هناك نوع من الاجتهاد الشخصي.
2: أكيد.
1: بعد هذا الاجتهاد يعني وبعد بروز الأعمال يقدر أن الواحد فعلا أنه يبرز أعماله وأيضا يطلب على المجال سواء كان مجال القصائد أو حتى المجال الفني.
2: أكيد.
1: طيب أخيرا إيش النصيحة اليوم اللي ممكن توجهها لكل شخص يسمعنا ولكل أيضا من حاب أنه يدخل ويجرب مجال الشعر؟
2: أنا أوجه لنفسي قبل ما أوجه للناس.
1: نعم.
2: أنه الاستمرار والصدق في الكتابة الشيء طيب يفرض نفسه في على المستمع وعلى يفرض نفسه وديا ومحبة على المستمع وعلى المتلقي. والصدق الصدق
1: جميل الصدق في الكلمات لأن نعتقد يعني اليوم لما يكون الشاعر صادق راح توصل الكلمات صحيح. إلى قلب اللي يسمع المصرح. هذه القصيدة أي. نعم شكرا لك محمد لوجودك اليوم معنا هنا في أثير إذاعة الشبيبة وأيضا على الكلمات الطيبة وعلى القصائد كذلك اللي ألقيتها.
2: الله يحفظك وتشريف. أسأل الله أن دائما يجي معنا على خير مع جميع المذيعين المتلقين مثلك أستاذة شيماء وشكرا لكم.
1: يعطيك العافية. إذا مستمعينا من هذه المحطة الشاعرية راح نرجع لكم إن شاء الله بعد فاصل قصير ولنعوده.

0: شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: إذن مستمعينا، وصلنا وياكم إلى آخر لحظات برنامجنا لهذا اليوم. كل ما نتمنى دروب أمينة سالمة لكل من يسمعنا في هذه الأوقات المسائية. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم أنا في البداية شيماء خميس السيابية، ومن الكواليس كان معكم شبين وكذلك عاهد أزجالي، وما ننسى في الإعداد سامي إكلب. إذن في أمان الله وحفظ الرحمن.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: ألو، السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

صعب ينعاد مهما كنا بعاد وما تفرق بين شما تطوق

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيرة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أقف في جمايلي

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

فلقد حفاه الله وفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد. الله أدبه وكمل خلقه أكرم عن رب الإله وأمجدي. ما زال يملأ قلبه من نوره ليكون بعد منارة للمهتدي. صان الإله

آية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي ومضالية ربا في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد.